Кристико Стурия. Сам из Кристико Стурия.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا ليون الرابع عشر هذا السبت في الفاتيكان أعضاء مجلس إدارة مؤسسة يوحنا بولس الثاني من أجل الساحل، ووجه لهم كلمة سلط فيها الضوء على أهمية الرسالة التي يقومون بها وتعبر عن محبة الكنيسة تجاه أبنائها في أفريقيا الغربية، مشيرا إلى أن هذا النشاط يصب في صالح التنمية البشرية المتكاملة. استهل الحبر الأعظم كلمته موجها لضيوفه تحية مفعمة بالسلام، ومذكرا بأن الرب يسوع المسيح وبعد قيامته من بين الأموات حيا التلاميذ بعبارة السلام. وأضاف لاون الرابع عشر أنه يعقد هذا اللقاء اليوم والذي يجمعه بأعضاء مجلس الإدارة للمرة الأولى، وتحركه الرغبة في أن ينعم العالم بالسلام. وجه كلمة شكر إلى المطران كوني الذي أسند إليه البابا الراحل فرانسيس تفويضا حبريا للإشراف على هذه المؤسسة، لافتا إلى أن سيادته عرف كيف يتعاون مع دوائر الكوريا الرومانية، لاسيما الدائرة المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة وأمانة سر الدولة، كي تعرف المؤسسة انطلاقة جديدة. بعدها لفت لاون الرابع عشر إلى أنه بعد أكثر من 40 عاما على نشأتها وصلت اليوم المؤسسة إلى منعطف مطبوع بالتحديات الراهنة والمرتبطة بالأزمات الاقتصادية المتعددة الأبعاد. لذا لابد أن تعيد المؤسسة النظر في رسالتها كي تكتسب ديناميكية أكبر. ومن أجل هذه الغاية تبنى مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأخير في داكار بالسنغال النظام الداخلي الجديد، كما تم انتخاب رئيس جديد للمؤسسة، وشكر الحبر الأعظم ضيوفه على الجهود التي بذلوها على هذا الصعيد، قائلا إن مؤسسة يوحنا بولس الثاني من أجل الساحل لبست حلة جديدة إذ تواصل رسالتها كعلامة فاعلة لمحبة الكنيسة تجاه أبنائها وبناتها في أفريقيا الغربية، في إطار نداء الشهير الذي أطلقه في واجادوغو عام 1980 القديس البابا يوحنا بولس الثاني. لم تخلو كلمات الحبر الأعظم من الحديث عن التحديات الجيوسياسية والاجتماعية التي يواجهها عالم اليوم، لا سيما الحروب وغياب الأمن والإرهاب وانعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي، هذا ناهيك عن ظاهرة الهجرة والأزمات المناخية، ما يجعل رسالة المؤسسة في غاية من الأهمية. وذكر الحاضرين بأن المؤسسة تساهم في عمل الله وفي حماية البيت المشترك، ما يتطلب تحمل المسؤوليات الاجتماعية، وأشاد في هذا السياق بعمل المؤسسة تماشيا مع روحانية مؤسسها البابا يوحنا بولس الثاني في ضوء النظام الداخلي الجديد. وشجع البابا لاون الرابع عشر ضيوفه على الحفاظ على التعاون القائم مع دوائر ومؤسسات الكرسي الرسولي في إطار السينودوسية بشكل يساهم في تعزيز الكرامة البشرية غير القابلة للتصرف بالنسبة لسكان منطقة الساحل، عبر تنفيذ مشاريع تصب في صالح التنمية البشرية المتكاملة. في ختام كلمته شاء البابا لاون الرابع عشر أن يذكر بكلمات سلفه البابا فرانسيس الذي أكد أن التحديات المطروحة اليوم أمامنا كبيرة جدا، لكن باستطاعتنا أن نواجهها معا بروح من السينودوسية وبالتزام متجدد دون أن نفقد الرجاء. هذا ثم سأل الحبر الأعظم لضيوفه شفاعة القديسة مريم والبابا القديس يوحنا بولس الثاني، ومنح الكل فيض بركاته الرسولية. استقبل البابا لاوون الرابع عشر هذا السبت في الفاتيكان أعضاء مؤسسة إيديت فاغنر هابرلاند في إطار زيارة حج يقومون بها إلى روما، ووجه لهم كلمة ذكرهم فيها بأهمية الاعتناء دائما بالأخوة والأخوات المحتاجين، كما بالبيت المشترك وبالخليقة التي أنعم بها الله علينا. استهل البابا كلمته مرحبا بضيوفه ومعربا عن سروره للقائهم في الفاتيكان، وشكرهم على دعمهم لخدمته بواسطة الصلاة. بعدها توقف الحبر الأعظم عند العلاقة التي تربط المؤسسة بالرهبنة الأغسطينية التي تركت أثرا كبيرا على حياته الشخصية، وقال في هذا السياق: إن القديس أغسطينوس يذكرنا بأن الله منح كل واحد منا مواهب ووزنات، ومن واجبنا أن نضعها بتصرف الله والإخوة. وتمنى لاوون الرابع عشر ألا تساهم زيارة الحج هذه بترسيخ إيمان ضيوفه وحسب، إذ لابد أن تكون أيضا مصدر إلهام لهم كي يستمروا في خدمة الأخوة والأخوات، لا سيما المحتاجين منهم. بعدها توقف لاوون الرابع عشر عند الرسالة العامة للبابا فرانسيس كن مسبحا بشأن الاعتناء بالبيت المشترك، وأضاف أن الحبر الأعظم الراحل تحدث في هذه الوثيقة عن عظمة الخليقة التي تتضمن الحيوانات بالإضافة إلى ما تقدمه لنا من طعام وشراب. كما أكد البابا بريجوليو أن كل عنصر من عناصر الطبيعة وكل مخلوق من المخلوقات هو انعكاس لمحبة الله اللامحدودة، وهي بمثابة لمسة حنان يقدمها لنا الله. من هذا المنطلق تابع لاوون الرابع عشر يقول: لابد أن نتحمل مسؤولياتنا لا على صعيد الاعتناء بالخليقة وحسب، بل للسهر أيضا على الاستخدام الحكيم والرشيد لموارد الطبيعة، انطلاقا من مبدأ العدالة الذي هو شرط أساسي للسلام. وشجع الحبر الأعظم ضيوفه على أن يواصلوا العمل على تعزيز مقاربة عادلة وناجعة للعناية بالخليقة، أكان على الصعيد المهني أم الشخصي، بشكل يصب في صالح الخير العام. في ختام كلمته شاء الحبر الأعظم أن يوكل ضيوفه وعائلاتهم إلى شفاعة العذراء مريم والدة الكنيسة، ومنح الجميع فيض بركاته الرسولية.
2: بعد لقائه مع الإكليروس انتقل قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى ساحة بليبيشيتو التاريخية ليلتقي بآلاف المواطنين وأبناء مدينة نابولي في تظاهرة إيمانية تجسد تلاحم الكنيسة مع قضايا المجتمع والناس. ووسط أجواء من الحماس والبهجة اتخذ الحبر الأعظم مكانه على درجات البازيليك المطلة على الساحة الفسيحة التي غصت بالمؤمنين. استهل اللقاء بكلمة ترحيبية من صاحب الغبطة الكاردينال دومينيكو باتاليا رئيس وساقفة نابولي، تبعتها كلمة للدكتور غايتانو مانفريدي عمدة المدينة الذي رحب بالبابا باسم جميع المواطنين. ثم تخلل اللقاء فقرات تنشيطية قدمها شباب رعوية الشباب في الأبرجية الذين عبروا عبر الأناشيد والشهادات عن تطلعاتهم لمستقبل نابولي. ثم وجه الأب الأقدس كلمته إلى المواطنين والتي رسم من خلالها ملامح ميثاق تربوي واجتماعي جديد للمدينة. قال الأب الأقدس: أيها الإخوة والأخوات، شكرا لكم على استقبالكم الحار. أشكر السيد العمدة على الكلمات التي وجهها إلي، وأحيي جميع السلطات المدنية والعسكرية الحاضرة، كما أجدد امتناني لرئيس الأساقفة ولجميع المحتشدين هنا. تابع الأب الأقدس يقول: على خلفية المشهد الإنجيلي لتلميذي عماوس تداولت أصوات مهدت للقائنا هذا. إنها أصوات نابولي، لؤلؤة المتوسط التي يرقبها بركان الفيزيفيو من علو أصوات يتردد فيها صدى الجمال العريق لهذه المدينة التي يغمرها البحر وتلفحها الشمس، ولكنها أيضا أصوات تجد فيها الجراح والفقر والمخاوف مكانا لها. تخبرنا هذه الأصوات عن نابولي التي غالبا ما تسير متعبة تائهة وخائبة الأمل كحال تلميذي الإنجيل، وهي بحاجة إلى ذلك القرب الذي قدمه يسوع لهما. أصوات شعب لا يزال يشعر اليوم أيضا بحاجة إلى التوقف ليتساءل ما الذي يهم حقا. أضاف الحبر العظم يقول: أيها الأخوة والأخوات، يتدفق في هذه المدينة طوق إلى الحياة والعدالة والخير، طوق لا يمكن أن يقهره الشر أو الأحباط أو الاستسلام. لهذا السبب من الضروري أن نسأل أنفسنا لا بمفردنا بل معا، ما الذي يهم حقا؟ ما هو الضروري والهام لاستئناف المسيرة باندفاع الالتزام بدلا من تعب اللامبالاة، وبشجاعة الخير بدلا من الخوف من الشر، وبالعناية بالجراح بدلا من عدم الاكتراث. تابع لابولقدس يقول: تعيش نابولي اليوم مفارقة مأساوية، فبينما تشهد نموا ملحوظا في أعداد السياح تكافح لتوجد حراكا اقتصاديا قادرا على إشراك الجماعة الاجتماعية بأكملها بشكل فعلي. لا تزال المدينة مطبوعة بفجوة اجتماعية لم تعد تفصل المركز عن الضواحي فحسب، بل باتت واضحة حتى داخل كل منطقة مع وجود ضواحي وجودية متغلغلة حتى في قلب المركز التاريخي. وفي مناطق عديدة نلمح جغرافيا حقيقية لعدم المساواة والفقر تغذيها مشاكل لم تحل منذ زمن. التفاوت في الدخل، قلة فرص العمل، نقص الهيكليات والخدمات المناسبة، التأثير المتغلغل للجريمة، مأساة البطالة، التسرب المدرسي وغيرها من الأوضاع التي تثقل كاهل الكثيرين. وأمام هذه الوقائع التي تتخذ أحيانا أبعادا مقلقة، يصبح حضور الدولة وعملها ضروريا أكثر من أي وقت مضى لإعطاء الأمان والثقة للمواطنين وتضييق الخناق على جريمة المنظمة. أضاف الحبر الأعظم يقول: في هذا السياق هناك الكثير من أبناء نابولي الذين ينمون الرغبة في رؤية مدينتهم متحررة من الشر ومتعافية من جراحها، وغالبا ما يتعلق الأمر بأبطال اجتماعيين حقيقيين، نساء ورجال يبذلون أنفسهم يوميا بتفان وأحيانا بمجرد القيام بواجبهم بأمانة وصمت لكي تجد العدالة والحقيقة والجمال طريقها في الشوارع والمؤسسات والعلاقات. لا يجب أن يبقى هؤلاء الأشخاص معزولين ولكي يتغلغل التزامهم في نسيج المدينة العميق. نحن بحاجة إلى بناء ترابط والعمل كشبكة وتكوين جماعة. تابع لابولقدس يقول: يسعدني أن أقول أن الكنيسة في نابولي تمثل الرابط الذي يساهم بشكل كبير في عمل الشبكة هذا لتوحيد جهود الأفراد وربط الطاقات والمواهب والتطلعات، وقد فعلت ذلك من خلال تعزيز ميثاق تربوي وجد استجابة سخية من المؤسسات البلدية والإقليمية والحكومة، وأيضا في العديد من الفعاليات الكنسية ومنظمات القطاع الثالث. لذا أود أن أوجه نداء إليكم جميعا، لا تسمحوا لهذه الشبكة التي توحدكم أن تنقطع، ولا تطفئوا هذا النور الذي بدأتم بإشعاله في الظلمة، ولا يفقدن هذا الحلم الذي تحققونه من أجل نابولي أفضل وأجمل ألوانه. استمروا في المضي قدما بهذا الميثاق، واجمعوا القوى واعملوا معا وسيروا متحدين مؤسسات وكنيسة ومجتمعا مدنيا للنهوض بالمدينة وحماية أبنائكم من غوائل الضياع والشر ولإعادة نابولي إلى دعوتها كعاصمة للإنسانية والرجاء. أضاف الحبر العظم يقول: كما أود أن أذكر بالمسيرة التي أنتاجتها هذه المدينة لإعادة اكتشاف دعوتها الألفية أن تكون جسرا طبيعيا بين ضفتي المتوسط. لا يجب أن تبقى نابولي مجرد بطاقة بريدية للزائرين، بل يجب أن تصبح ورشة عمل مفتوحة حيث يبنى سلام ملموس يمكن التحقق منه في الحياة اليومية للأشخاص. إن السلام يبدأ من قلب الإنسان ويمر عبر العلاقات ويتجذر في الأحياء والضواحي ويتسع ليعانق المدينة بأكملها والعالم. لهذا السبب نشعر بضرورة العمل أولا داخل المدينة نفسها. هنا يبنى السلام عبر تعزيز ثقافة بديلة للعنف ومن خلال اللفتات اليومية والمسارات التربوية والخيارات العملية للعدالة. تابع لابولقدس يقول: نحن نعلم في الواقع أنه لا يوجد سلام بدون عدالة، وأن العدالة لكي تكون حقيقية لا يمكن أبدا فصلها عن المحبة. ومن هذا المنظور تنشأ وتتطور خبرات مثل بيت السلام الذي يستقبل الأطفال والأمهات في الصعوبة، وبيت بيرتيماوس هو مكان لمرافقة الشباب والبالغين الذين يعيشون حالات هشاشة. إنها علامات ملموسة لسلام يتجسد في الضيافة والعناية وفرص النهوض. كذلك أنتم تلتزمون معا كجماعة كنسية ومدنية بجعل نابولي منصة للحوار الثقافي والديني ومن خلال المؤتمرات والجوائز الدولية ومسارات الاستقبال، بما في ذلك استقبال الشباب القادمين من مناطق النزاع مثل غزة. يمكنكم الاستمرار في إعطاء الصوت من القاعدة لثقافة السلام ومواجهة منطق الصدام وقوة السلاح كحل مزعوم للنزاعات. وفي هذا الصدد أضاف الحبر الأعظم يقول: تستمر نابولي في الكشف عن قلبها العميق من خلال استقبال المهاجرين واللاجئين الذي يعاش لا كحالة طوارئ بل كفرصة للقاء والاختناء المتبادل، وهذا ممكن بفضل عمل منظمة الكاريتاس الأبرشية التي حولت ميناء نابولي من مجرد مكان للرسو إلى علامة حية للاستقبال والإدماج والرجاء. أيها الإخوة والأخوات، تابع لبولقدس يقول: نابولي بحاجة إلى هذه الوثبة، إلى طاقة الخير الكاسحة وإلى الشجاعة الإنجيلية التي تجعلنا قادرين على تجديد كل شيء. ليكن هذا التزام الجميع، تبنوه وامضوا به قدما جميعا معا. افعلوا ذلك خاصة مع الشباب الذين ليسوا مجرد متلقين بل هم رواد التغيير. لا يتعلق الأمر بمجرد إشراكهم بل بمنحهم المساحة والثقة والمسؤولية لكي يساهموا بشكل إبداعي في بناء الخير. وفي واقع غالبا ما يتسم بعدم الثقة وقلة الفرص، يمثل الشباب موردا حيا ومدهشا، وتثبت ذلك خبرة المتحف الأبرشي المنتشر، حيث يعمل الكثير منهم على حماية ورواية التراث الثقافي والروحي للمدينة بلغات جديدة ومسيرة. ويثبت ذلك الشباب الذين يكرسون أنفسهم في مراكز الأنشطة الرعوية بشغف لتربية الصغار، ليصبحوا نقاطا مرجعية موثوقة وشهودا على علاقات سليمة. كما يثبت ذلك المتطوعون الكثر الذين يبذلون أنفسهم في خدمات المحبة والمبادرات الاجتماعية ومسارات مرافقة حالات الهشاشة. خلص البابا لاوون الرابع عشر إلى القول: هذه الخبرات ليست هامشية بل هي علامات ملموسة لكنيسة شابة ولمدينة قادرة على تجديد ذاتها، وأنا واثق من أنكم لن تتوانوا عن مواصلة تعزيزها بجرأة وشغف وحماس يميزكم. أشكركم أيها الأعزاء على الاستقبال، وأوكلكم جميعا إلى شفاعة مريم كلية القداسة والقديس جنارو، ليجعلكم الرب دائما أمناء للإنجيل وليبارك مدينة نابولي.
3: وصل قداسة البابا لاوون الرابع عشر بعد ظهر الجمعة 8 أيار مايو زيارته الرعوية إلى بومبي ونابولي، وكان اللقاء الأول للأب الأقدس في نابولي في الكاتدرائية، وذلك مع الأساقفة والإكليروس والرهبان والراهبات. وأعرب الأب الأقدس عن سعادته لزيارة هذه المدينة الغنية جدا بالفن والثقافة والتي تقع في مركز البحر المتوسط ويسكنها شعب مميز وفرح رغم ثقل مشقات كثيرة، قال البابا. ثم أراد التعريف بما قال سلفه البابا فرانسيس والذي كان قد زار نابولي سنة 2015: إن الحياة في نابولي لم تكن أبدا سهلة لكنها لم تكن أبدا حزينة. وكرر البابا لاوون الرابع عشر كلمات سلفه الذي قال لسكان المدينة إن هذا هو موردهم الكبير، الفرح والبهجة. وأضاف الأب الأقدس أنه قد جاء إلى هنا أيضا كي ينتقل إليه هذا الفرح، وشكر الجميع على استقبالهم له. ووصل البابا لاوون الرابع عشر أنه يريد أن يتقاسم مع الحضور في روح الصداقة والأخوة هذه بعض التأملات، وقال إن هناك كلمة تتردد أصداؤها في قلبه لدى سماعه المقطع الإنجيلي الذي يحدثنا عن تلميذي إيماوس، وهي كلمة العناية. وتبع أننا نحن أيضا ومثل تلميذي إيماوس غالبا ما نواصل السير على طريقنا بدون التمكن من قراءة علامات التاريخ، وفي بعض الأحيان وبسبب الإحباط أو خيبة الظن أمام المشاكل الكثيرة أو الأمال الشخصية والرعوية التي يبدو أنها لا تتحقق، قد يكون لدينا وجه حزين وقلب يشعر بالمرارة، إلا أن يسوع يدنو منا ويسير معنا يرافقنا كي نكون منفتحين على نور جديد، قال البابا. وأضاف أن ما يفعل يسوع هو تصرف من يعتني، وعكس العناية هو الإهمال، قال قداسة البابا. وتبع مشيرا إلى أمثلة يتطرق إليها الذهن على الفور، فتحدث عن إهمال طرقات المدينة والمناطق المتقاسمة والضواحي وبشكل أكبر كل الأوضاع التي يتم فيها إهمال الحياة ذاتها، حيث يكون من الشاق حراسة الجمال والكرامة. هذا وأراد البابا أن نتوقف قبل كل شيء عند أهمية العناية الداخلية، أي بقلبنا وإنسانيتنا وعلاقاتنا. وأضاف أنه يقول هذا في المقام الأول لمن هم مدعوون في الكنيسة إلى القيام بأدوار مسؤولة وخدمات الإدارة، إلى ما وصفه بتكرس خاص. وتابع البابا أنه يفكر أولا في الكهنة والراهبات والرهبان، وذلك لأن حمل الخدمة وما ينتج عنه من تعب داخلي قد أصبح أكثر ثقلا مقارنة بالماضي. وتوقف البابا لون الرابع عشر هنا عند نابولي، وصفا إياها بمدينة لها آلاف الألوان تختلط فيها الثقافة وتقاليد الماضي بالحداثة والتجدد. وتحدث قداسته عن التقوى الشعبية التلقائية والنضرة في هذه المدينة، والتي تتداخل مع الكثير من الهشاشة الاجتماعية وأشكال الفقر الكثيرة. ووصل البابا أن نابولي مدينة قديمة لكنها في حركة مستمرة، يسكنها جمال كثير ولكن تطبعها في الوقت ذاته معاناة كما ويدميها العنف. وفي هذا السياق قال قداسة البابا: فإن العمل الرعوي مدعو إلى تجسيد متواصل لرسالة الإنجيل، وذلك كي لا يقتصر الإيمان المعترف والمحتفل به على بعض الأفعال العاطفية، بل يتغلغل بعمق في نسيج الحياة والمجتمع. وتحدث هنا عن عبء كبير بالنسبة للكهنة بشكل خاص، وأضاف أنه يفكر في مشقة الإصغاء إلى ما يتم تعريفهم به من قصص والتوصل إلى تلك الخفية التي تحتاج إلى الظهور. يفكر البابا أيضا حسب ما واصل في المثابرة على الالتزام بإعلان الإنجيل الذي يمكنه أن يقدم آفاق رجاء ويشجع على اختيار الخير. يفكر أيضا في العائلات المتعبة وفي الشباب الذين غالبا ما يعانون من تخبط، وفي كل الاحتياجات الإنسانية والمادية والروحية التي يطلبها منكم الفقراء طريقين أبواب الرعاية والمؤسسات. وتبع البابا لون الرابع عشر مشيرا إلى ما يمكن أن يضاف إلى هذا من شعور بالعجز والضياع حين نلمس أن لغتنا وعملنا يبدوان غير مناسبين لمطالب اليوم الجديد وتحدياته، وخاصة بالنسبة للشباب. ولهذا نحن في حاجة إلى العناية، قال البابا لون الرابع عشر، وخاصة بالحياة الداخلية والروحية، وذلك بالتغذية المتواصلة لعلاقاتنا الشخصية بالرب من خلال الصلاة وإنماء القدرة على الإصغاء إلى ما يتحرك داخلنا، وذلك للقيام بالتمييز وكي ندع الروح القدس ينيرنا. وتبع البابا أن العناية بخدمتنا تمر أيضا عبر الأخوة والشركة، وتحدث عن أخوة متجذرة في الله تظهر في الصداقة والمرافقة المتبادلة، وأيضا في تقاسم مشاريع ومبادرات رعوية. وأكد الأب الأقدس على ضرورة أن ينظر إلى الأخوة كعنصر مؤسس لهوية الخدام لا كمجرد مثل أعلى أو شعار. وأراد البابا لون الرابع عشر تسليط الضوء على أن الحاجة الضرورية إلى الشركة تشملنا قبل كل شيء كمعمدين مدعوين إلى تشكيل كنيسة واحدة في المسيح، وعلينا البحث عن هذه الشركة وعيشها في كل علاقاتنا الإنسانية والرعوية، والتي هناك فيها دور له أهمية خاصة للعلمانيين والعاملين الرعويين. وأكد قدسته من جهة أخرى أن السير معا متبعين الرب والسير قدما برسالة البشارة من خلال تثمين تنوع الكاريزما والخدمات يتماشيان مع هوية الكنيسة في حد ذاتها، فهي سر شركة، وكل واحد هو مدعو بحكم المعمودية إلى أن يكون حجرا حيا في البنية، رسولا للإنجيل وشاهدا للملكوت. هذا وتطرق البابا في كلمته إلى سينودوس أبرشية نابولي كزمن نعمة، وتحدث عن مسيرة جعلت الجماعة الكنسية كلها في حركة داعية إياها إلى التساؤل حول أسلوبها وكونها وإلى إعلان الإنجيل في هذه الأرض. ودعا البابا الجميع إلى حراسة المنهج السينودوسي وتبنيه كممارسة للإصغاء المتبادل ومشاركة لا تستثني أحدا، وتنسيق بشري ورعوي وروحي بين الرعايا والجمعيات المكرسين والعلمانيين، مع محاولة منح صوت حتى لمن يضل عادة على الهامش. ودعا البابا لون الرابع عشر في ختام كلمته الجميع إلى الإصغاء فيما بينهم والسير معا وتشكيل ما وصفه بسيمفونية من الكاريزما والخدمات، وذلك للتحول إلى عمل رعوي إرسالي قادر على التوصل إلى الحياة الملموسة للأشخاص. وأكد قدسته أن هذه رسالة تستدعي إسهام الجميع، وتابع أن في مدينة يطبعها اللامساواة وبطالة الشباب وعدم استكمال التعليم وضعف العائلات، لا يمكن لإعلان الإنجيل أن يستغني عن حضور ملموس وتضامني يشمل الجميع.
4: في لفتة تعكس عمق الروابط الروحية والاتحاد مع خليفة القديس بطرس، هنأت الكنيسة الكاثوليكية بمصر قداسة البابا لاوون الرابع عشر بمناسبة مرور عام على حبريته المباركة. وقد تضمن البيان الذي صدر عن مجلس البطاركة والأساقفة رسالة محبة واعتزاز جاء نصها كالتالي: تتقدم الكنيسة الكاثوليكية بمصر برئاسة قبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بخالص التهنئة وأصدق مشاعر المحبة والاعتزاز إلى قداسة البابا لاوون الرابع عشر بمناسبة مرور عام على بداية حبريته المباركة على كرسي القديس بطرس الرسول. وتابع البيان: وإذ تحتفل الكنيسة بهذه المناسبة المباركة فإنها ترفع صلواتها إلى الرب القدير لكي يعضد قداسة البابا بنعمته ويمنحه الصحة والحكمة والقوة لمواصلة رسالته الرسولية في خدمة الكنيسة الجامعة وترسيخ قيم السلام والرجاء والمحبة بين الشعوب. وتثمن الكنيسة أيضا الجهود الرعوية والإنسانية التي يبذلها قداسة البابا ودعوته المستمرة إلى الحوار والتضامن وخدمة الإنسان، لا سيما المتألمين والمتضررين من الحروب والصراعات، بما يعكس رسالة الإنجيل القائمة على الرحمة والعدالة والسلام. وخلص البيان إلى القول: وفي هذه المناسبة تجدد الكنيسة الكاثوليكية بمصر اتحادها الروحي مع قداسة البابا، مؤكدة صلاتها الدائمة من أجله، ولكي تبقى الكنيسة شاهدة للرجاء والمحبة في العالم أجمع.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تلا قداسة البابا اللون الرابع عشر ظهر يوم الأحد صلاة إفرحية ملكة السماء مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: لقد استمعنا اليوم في الإنجيل إلى كلمات وجهها يسوع إلى تلاميذه خلال العشاء الأخير، فبينما جعل من الخبز والخمر علامة حية لحبه قال المسيح: إذ كنتم تحبوني حفظتم وصاياي. هذا القول يحررنا من سوء فهم، أي من الفكرة أننا نحب فقط إذ حفظنا الوصايا، وكأن برنا هو الشرط لنيل محبة الله، بل على العكس تماما، إن محبة الله هي الشرط لبرنا. تابع الأب الأقدس يقول: نحن نحفظ الوصايا حقا وفق مشيئة الله، وإذا اعترفنا بمحبته لنا كما كشفها المسيح للعالم. لذا فإن كلمات يسوع هي دعوة للدخول في علاقة، وليست ابتزازا أو تعليقا مشوبا بالشكوك. ولهذا السبب يوصينا الرب بأن نحب بعضنا بعضا كما أحبنا هو. إن محبة يسوع هي التي تولد الحب فينا، والمسيح نفسه هو المعيار، هو قانون الحب الحقيقي، ذلك الحب الأمين للأبد، الطاهر والغير المشروط، الحب الذي لا يعرف لكن ولا ربما، والذي يهب نفسه بدون رغبة في التملك ويمنح الحياة بدون أن يأخذ شيئا في المقابل. بما أن الله أحبنا أولا، يمكننا نحن أيضا أن نحب. عندما نحب الله حقا فهنا نحب بعضنا البعض حقا. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن الأمر يشبه الحياة، وحده من نالها يمكنه أن يعيش، وهكذا وحده من نال الحب يمكنه أن يحب. لذا فإن وصايا الرب هي نهج حياة يشفينا من أنواع الحب الزائفة، إنها أسلوب روحي وهو درب نحو الخلاص. ولأنه يحبنا لا يتركنا الرب وحدنا في تجارب الحياة، بل يعدنا بالبارقليط، أي المحامي المدافع روح الحق. إنه عطية لا يستطيع العالم أن يتلقاها، طالما يصر على الشر الذي يظلم الفقير ويقصي الضعيف ويقتل البريء. تابع الأب الأقدس يقول: أما الذي يتجاوب مع المحبة التي يكنها يسوع للجميع فيجد في الروح القدس حليفا لا يخذله أبدا. يقول يسوع: أما أنتم فتعلمون أنه يقيم عندكم ويكون فيكم. حينئذ نستطيع في كل زمان ومكان أن نشهد لله الذي هو محبة. وهذه الكلمة لا تعني مجرد فكرة في العقل البشري، بل هي حقيقة الحياة الإلهية التي بها خلقت جميع الأشياء من العدم وافتديت من الموت. أضاف الحبر الأعظم يقول: إذ يقدم لنا الحب الحقيقي والأبدي، يشركنا يسوع في هويته كأبن محبوب. أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم. هذه الشركة الحيوية الشاملة تضحض افتراءات المشتكي، أي خصم البارقليط، الروح المضاد لمدافعنا. بينما الروح القدس هو قوة الحق، فإن هذا المشتكي هو أبو الكذب، الذي يريد أن يضع الإنسان ضد الله ويحرض البشر ضد بعضهم البعض. هذا تماما عكس ما يفعله يسوع، الذي يخلصنا من الشر ويوحدنا كشعب من الأخوة والأخوات في الكنيسة. وختم البابا لون الرابع عشر كلمته قبل تلاوة صلاة إفرحية ملكة السماء بالقول: أيها الأعزاء، إذ يملؤنا الامتنان لهذه العطية، لنكل أنفسنا إلى شفاعة العذراء مريم أم المحبة الإلهية. بعد تلاوة صلاة إفرحية ملكة السماء، حي البابا لون الرابع عشر المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد تلقيت ببالغ القلق الأنباء حول تصاعد أعمال العنف في منطقة الساحل، ولا سيما في تشاد ومالي، اللتين تعرضتا لهجمات إرهابية مؤخرا. وأكد صلاتي من أجل الضحايا وقربي من جميع المتألمين، وأمل أن تتوقف كافة أشكال العنف، كما أشجع كل جهد يبذل من أجل السلام والتنمية في تلك الأرض الحبيبة. تابع الأب الأقدس يقول: في العاشر من مايو من كل عام نحيي يوم الصداقة القبطية الكاثوليكية، أتوجه بتحية أخوية إلى قداسة البابا طوادروس الثاني، وأؤكد صلاتي لكل الكنيسة القبطية المحبوبة، على رجاء أن يقودنا مسار صداقتنا نحو الوحدة الكاملة في المسيح الذي دعانا أحباء. كما أود أن أشكر شعب جزر الكناري على حفاوة الاستقبال التي تميزهم بسماحهم برسم السفينة السياحية هونديوس التي تحمل على متنها مصابين بفيروس هانتا. يسعدني أن أتمكن من لقائكم الشهر المقبل خلال زيارتي للجزر. وخلص البابا لاون الرابع عشر إلى القول، وأتوجه بفكر خاص اليوم إلى جميع الأمهات بشفاعة مريم أم يسوع وأمنا. نصلي بمحبة وامتنان من أجل كل أم، ولا سيما من أجل اللواتي عشن في ظروف صعبة. شكرا لكنا، وليباركنا الله، وأتمنى للجميع أحدا مباركا.
2: استقبل البابا لون الرابع عشر أمس السبت التاسع من أيار مايو أعضاء الجمعية الإيطالية للتصلب الجانبي الضموري. وجه الأب الأقدس في بداية كلمته إلى ضيوفه تحية من القلب، كما وشكرهم على هذا اللقاء وأيضا على كل ما يقومون به لمساعدة المصابين بهذا المرض والعناية بهم. وتابع أن جمعيتهم توحد أشخاصا يعيشون المرض، أقارب المرضى والمعتنين بهم، فيما وصفه بتحالف علاجي يتميز بالقرب القوي والذي يعكس أسلوب يسوع إزاء من يعاني. وقال البابا لون الرابع عشر إنه يريد التشديد على كون الإسهام الأول لهذا التحالف إسهام المرضى الذين يشهدون بشكل يومي بإيمان وشجاعة على أن خير الحياة وقيمتها أكبر بكثير من المرض، وأن التحديات الناتجة عنه يمكن أن تواجه معا، محولين إياها إلى فرص خاصة ومميزة لمنح المحبة ونيلها. وشكر الأب الأقدس ضيوفه على هذا، مضيفا أنهم كما الأنبياء يعلمون الجميع القيمة الحقيقية للحياة، وأن عالمنا هو في حاجة كبيرة إلى هذه الرسالة. قال البابا. توقف الأب الأقدس بعد ذلك عند دعم الجمعية للبحث العلمي والتكوين والتوعية والخدمات، كما وأشار إلى ما تقوم به من تحسيس للأشخاص والجماعات والمؤسسات، وأيضا على الصعيد المدني حيثما هناك حاجة ضرورية إلى حماية حقوق من هم في حاجة إلى مساعدة. وتبع البابا لون الرابع عشر حديثه مسلطا الضوء على القرب كأحد عناصر أسلوب عمل الجمعية وأعضائها، وأشار إلى التواجد الفعلي لأعضاء الجمعية في بيوت المعانين من المرض، كما وتحدث قداسته عن أن العناية بالصحة وإلى جانب التنظيم والكفاءة تتطلب هذا الوجود الملموس من أجل خير الشخص في أبعاده المختلفة البيولوجية والنفسية والروحية. وتبع البابا أن الكنيسة تلمس بقوة قيمة هذا القرب ومرافقة الأشخاص في أماكنهم في بيوتهم من أجل تقديم مرافقة روحية أيضا إلى جانب المساعدة، وذلك مع انتباه خاص إلى البحث عن المعنى وهو ما يثيره الألم، بحث لا يمكن ألا نصغي إليه. وشدد البابا لون الرابع عشر على أن في أوضاع الحياة المختلفة وخاصة تلك الصعبة لا يجوز ترك أحد بمفرده، وأضاف أن العمل الطوعي وإلى جانب المجانية يحقق بقوة هذه القيمة، ناشرا التضامن والاحترام ومجيبا بأعمال العناية على ثقافة الإقصاء والموت، وذلك حسب ما كتب البابا فرانسيس في الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل. تحدث الأب الأقدس بعد ذلك عن يسوع ابن الله الذي صار بشرا، وكان يسير في جميع المدن والقرى يشفي الناس من كل مرض وعلة. وقال البابا إن يسوع أراد أن يعيش بدوره الآلام، درب الصليب كزمن اختبار وألم جسدي ومعاناة روحية، وقد كان يسوع متضامنا معنا حتى النهاية، كاشفا لنا بصليبه وبقيامته أن الألم والمعاناة لا يمكنهما أن يوقف المحبة أو أن يزيل قوة الله. ولهذا تحديدا وصل البابا مختتما حديثه إلى ضيوفه أعضاء الجمعية الإيطالية للتصلب الجانبي الضموري، فإننا جميعا أبناء الفصح، شعب الرجاء الذي لا يستسلم أمام الصعاب بل يواصل في وحدة وتضامن وبمعونة الله السير بدون الاستسلام أبداً.

استقبل قداسة البابا ليون الرابع عشر يوم السبت في القصر الرسولي بالفاتيكان مسؤولي ولاعبي نادي انتر ميلان لكرة القدم، وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: أهلا بكم وأهنئ الفريق بأكمله والمسؤولين والطاقم الفني والعديد من المشجعين والداعمين على الإنجاز الذي حققتموه. تابع الأب الأقدس يقول إنها بالتأكيد لحظة فرح عظيم لكم جميعا، وأنا سعيد بمشاركتكم هذه البهجة. إن هذا الهدف الذي بلغتموه هو ثمرة الكثير من الجهد والعمل الجماعي والانضباط والمثابرة التي استطعتم الحفاظ عليها، سواء في اللحظات المبهجة كما في المباراة الأخيرة التي احتفلتم بها، أو في اللحظات الصعبة بدون أن يتسلل إليكم اليأس أو الاستسلام. لذا وبينما أهنئكم، أدعوكم للتأمل في هذه الخبرة التي عشتموها لكي تكونوا في لحظة النجاح هذه حاملين لرسالة مفيدة خاصة لنمو الشباب. إن الكثير منهم في هذه الأيام ينظرون إليكم كأبطال ونماذج يحتذى بها، وهذا الأمر يحملكم مسؤولية تتجاوز مجرد الأداء الرياضي، وتتطلب منكم كرياضيين أن تكونوا شهودا على القيم. أود حقا أن أشدد على هذا الأمر، لأن الشباب اليوم بحاجة ماسة إلى قدوات، وما تفعلونه له تأثير يمكنه أن يكون إيجابيا أو سلبيا على حياتهم. لذا فإن التفكير في هذه المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقكم هو أمر أود حقا أن أتركه أمانة بين أيديكم. أضاف الحبر الأعظم يقول: قبل نحو 35 عاما تحدث القديس يوحنا بولس الثاني عن هذا الأمر خلال لقاء جمعه مع ممثلي ناديكم، وبعد أن ذكر الدور الهام للنادي في تاريخ كرة القدم الإيطالية أضاف مخاطبا اللاعبين والمسؤولين: اجعلوا الكثيرين يرون فيكم وفي سلوككم أصالة واستقامة لا تقبل الشك. إنها كلمات أشعر بضرورة تكرارها لكم مع تجديد تهانئي لكم. وخلص البابا ليون الرابع عشر إلى القول: أبارككم من كل قلبي وأبارك عائلاتكم وأتمنى لكم كل الخير.

0: استقبل قداسة البابا ليون الرابع عشر يوم السبت في القصر الرسولي بالفاتيكان وفدا من ممثلي الطوائف الإسلامية في السنغال، وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: يسعدني أن أستقبلكم أنتم الذين تمثلون الطرق الصوفية والجماعات الإسلامية في السنغال إلى جانب ممثلي الكنيسة الكاثوليكية في هذا البلد نفسه. إن هذا اللقاء هو تعبير بليغ عن صداقتنا وعن التزامنا المشترك بتعزيز مجتمع شامل سلمي وأخوي. تابع الأب الأقدس يقول: لقد جئتم من السنغال بلد التيرانجا، أي حسن الضيافة والتضامن، أرض الروابط العائلية الحية والعيش المشترك والتعايش السلمي بين المسيحيين والمسلمين والمؤمنين من التقاليد الأخرى. هذا الواقع يشكل الأساس لحوار بين شعوب متميزة بانتماءاتها الدينية وأصولها العرقية. إن كنز الأخوة هذا الذي يجب الحفاظ عليه بعناية هو ملك ثمين ليس لأمتكم فحسب بل للبشرية جمعاء. أضاف الحبر الأعظم يقول: للأسف لا تزال النزاعات المسلحة مستمرة في القارة الأفريقية وتتسبب في نقص إنساني حاد وعدم مساواة عميقة تمتحن شعوبا بأكملها كل يوم، دون أن ننسى التصاعد المقلق للتطرف العنيف، ويضاف إلى ذلك تزايد تدفقات المهاجرين واللاجئين وخطابات الكراهية التي تسمم النسيج الاجتماعي وإضعاف الروابط الأسرية وتآكل المرجعيات الأخلاقية والروحية لا سيما لدى الشباب. تابع الأب الأقدس يقول: في هذا السياق تعد القيم التي تحملها روح التيرانجا والحوار بين الأديان وسيلة ثمينة لتخفيف التوترات وبناء سلام دائم من خلال تشجيع الحوار بين الأديان وإشراق القادة الدينيين في مبادرات الوساطة والمصالحة. يمكن للسياسة والدبلوماسية أن تعتمدا على قوى أخلاقية قادرة على تهدئة التوترات ومنع التطرف وتعزيز ثقافة التقدير والاحترام المتبادل. إن العالم اليوم بحاجة إلى دبلوماسية وحوار ديني يقوم على السلام والعدالة والحقيقة. أضاف الحبر الأعظم يقول: مسيحيين ومسلمين، نحن نؤمن معا أن كل كائن بشري قد صيغ بيد الله، وبالتالي فهو يتسربل بكرامة لا يحق لأي قانون أو سلطة بشرية مصادرتها، وقد أعلنت أمم العالم ذلك أيضا: يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وعلى أساس الأخوة هذا في أصل البشرية وفي الإيمان نتحمل معا مسؤوليتنا المشتركة، إدانة جميع أشكال التمييز والاضطهاد القائم على العرق أو الدين أو الأصل، ورفض أي استغلال لاسم الله لأغراض عسكرية أو اقتصادية أو سياسية، ورفع صوتنا دفاعا عن كل أقلية تعاني. وكما قلت في باميندا بالكاميرون: ويل لأولئك الذين يحرفون الأديان واسم الله نفسه لأغراضهم الخاصة ويجرون ما هو مقدس إلى ما هو أكثر دناءة وظلمة. وختم البابا ليون الرابع عشر كلمته بالقول: أصلي إلى الله القدير لكي يحيي فينا الرغبة في فهم بعضنا البعض بشكل أفضل وفي الإصغاء لبعضنا البعض والعيش معا في ظل الاحترام والأخوة، فليمنحنا الشجاعة لسلوك طريق الحوار وللرد على النزاعات بمبادرات أخوية ولفتح قلوبنا للآخرين بدون خوف من الاختلافات. أصلي أخيرا لكي يثمر التزامكم من أجل السلام والعدالة والأخوة ثمارا وافرة تؤدي إلى تعاون أعمق باستمرار بين مختلف الأطراف من أجل خير البشرية.
1: أطلقت مبادرة الرابع من آب في لبنان مشروعاً في المدارس الكاثوليكية بهدف التوعية على قيمتي العدالة والسلام، وأطلق هذا المشروع لمناسبة الاحتفال بعيد الشهداء في 6 أيار مايو الفائت. عن هذا الموضوع حدثنا صاحب هذه المبادرة إلي الحصروتي، لنستمع إلى ما قال. قام البابا بزيارة رسولية إلى لبنان لخمسة أشهر خلت، وشملت وقفة للصلاة في موقع انفجار مرفأ بيروت، حيث التقى ليون الرابع عشر بعدد من ذوي الضحايا. أود منك في البدء أن تحدثنا عن نتائج هذه الزيارة التي تركت أثرا كبيرا في النفوس وزرعت الأمل والرجاء في عودة السلام، وهل هو حلم قابل لأن يتحقق في ظل الأوضاع الراهنة؟
2: زيارة البابا ليون لنا على بيروت بديسمبر الماضي اكتشفنا شيء أساسي، أنه السلام بمتناول اليد ومش بعيد عنا، وعلى قدر ما منشاركه ومنختاره كمؤسسات كوطن وكمواطنين، على قدر ما هالسلام بيكبر وبيزيد. فهالزيارة سمحت لنا نعيش ظروف استثنائية بقلب وطن عم بيعاني الحروب، عم بيعاني التهجير بقلبه، عم بيعاني النزوح، وبقلب منطقة عم تغلي غلي. عشنا الفرح، عشنا الوحدة بقلب اختلافاتنا، الجمع، الجمال، التنظيم، الأمان، وهيدا شيء كتير حلو، وسمح لنا نتذوق فعلا شو هو السلام يلي عم يبحث عنه قلوبنا. واليوم بعد اللي عشناه اختبرنا أكتر إنه السلام هو حضور ومسيرة، فعلينا هالشي اللي عشناه ويلي لا نزال نعيشه ونضلنا عم نحرصه وتنضلنا مستمرين فيه، فهو ليس غاية على قد منه خيار يومي بيدعينا إنه كل يوم نكون نحن من فاعلي السلام ونعيش هيدا السلام ونعطي هالسلام لغيرنا بنفس الوقت. وزيارته على مرفق بيروت زيارته للجرح يلي يرمز بفظاعته وبالكبر تبعه وبسرعته لجرح لبنان، جرح الوطن. زيارته لقلب الجرح علو بيساعد بحضوره بسلامه بكل ما يمثل بهيدي الزيارة، أنه يلتئم هذا الجرح ويشفى هذا الجرح بهالمحطة المتواضعة يلي نحن اختبرناها معه كأهالي ضحايا. علنا هيدي المحطة بتساعدنا أكتر وأكتر نلتمس السلام يلي عم نبحث عنه، وخصوصي بعد الانفجار، وبتساعدنا أكتر نلاقي حالنا بطريقة جديدة بعد ما كل حياتنا تبعثرت بلحظة، وهالمحطة ترجع وهالسلام يرجع يعطي معنى ويسيغ معنى جديد لحياتنا بقلبه.
1: يوم الأربعاء الماضي، كما في السادس من أيار مايو من كل عام، احتفل لبنان بعيد الشهداء. وقد أطلقت مبادرة الرابع من آب مشروعا في المدارس الكاثوليكية بهدف التوعية على قيمتي السلام والعدالة. ألك أن تحدثنا عن هذه المبادرة، وما هي الأصداء التي لاقتها وسط التلاميذ؟
2: استكمالا لزيارة البابا يلي صارت بديسمبر الماضي وتحت عنوان سلام وعدالة لذكراهم، نظمت مبادرة 4 آب وقفة تضامنية بكل المدارس الكاثوليكية بمناسبة عيد الشهداء ب6 أيار. وهذه الوقفة التضامنية كانت مع الشهداء والضحايا والجرحى والمتضررين من جريمة تفجير مرفق بيروت. كان في وقفة موحدة بالمدارس على الساعة 11 صباحا بمشهد وطني جامع، لأنه شبكة المدارس الكاثوليكية هي أكبر شبكة مدارس بلبنان وبتضم بصفوفها كل اللبنانيين. ولاحقا صار في فعاليات خاصة بقلم المدارس حتى يبحث الطلاب اليوم عن شو هن مسؤولين حتى هالمآسي يلي عم نوقع فيها، وخصوصا جريمة تفجير المرفأ ما تتكرر. باختصار، إذا السلام هو خلق ظروف ننمى فيها بالكرامة والمحبة، فالعدالة هي المسؤولية يلي بتعلمنا وبتعنينا وبنتحملها كأفراد ومواطنين ومؤسسات حتى هالمآسي.

0: فيها، منخطئ منصحح، إنما على قدر ما هاللغة بتكون لغة مشتركة، نخطئ منصحح، إنما على قدر ما هاللغة بتكون لغة مشتركة، على قدر ما السلام بيكبر وبعم وبزيد. 4 آب، والانفجار يختصر مأساة وطن وكرامة شعب انتهكت، إنما اليوم معنا جعلنا منه ومن خلال كل يلي عم نعيشه مع كنيستنا وكل يلي عشناه بزيارة البابا نهج مواطني لأجل عدالة وسلام دائمين في لبنان.
1: أين أصبح اليوم ملف انفجار مرفأ بيروت؟ هل من إمكانية برأيك في أن تأخذ العدالة مجراها بعد قرابة 6 سنوات على وقوع هذه الكارثة والتي فقدت فيها والدك غسان؟
0: بالنسبة للمسار العدلي بملف تفجير مرفأ بيروت، قدم قاضي التحقيق التحقيق إلى المدعي العام لإبداء الرأي، واليوم نحن بانتظار الرأي من النيابة العامة حتى يتحول الملف للمجلس العدلي وتبدأ المحاكمات. إنما بالنسبة لإلي كضحية للانفجار وكابن ضحية فقد حياته بي غسان الحصروتي، أنا أنظر بشكل مريب لكل هالمسار يلي رافق التحقيق وللنتائج الجاية، لأنه التسلسل المنطقي للأحداث لا يبشر بالخير، إنما بين تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة بعتبر أنه رح أتعامل مع أي معطيات رح تصير بين إيدينا بشكل أنه نقدر قدر الإمكان نتوسع بالمحاسبة حتى فعليا نخلق واقع مختلف نقدر ننمى فيه بالكرامة. أكيد هذا التطور لما يصير أفضل من لا شيء، إنما كله بيتوقف على مضمونه، والأهم أنه نحن رح نكمل بالمسار يلي بلشنا فيه، مسار أنه نتحمل مسؤولياتنا تجاه كل شيء عم بيصير معنا حتى نقدر نخلق ظروف أفضل مما فيها بالكرامة.
1: منذ أيام قليلة أجرى البابا لاون 14 اتصالا بالصوت والصورة مع عدد من الكهنة في جنوب لبنان، عبر خلاله عن تضامنه معهم وقربه منهم. كيف يمكن أن تصف الوضع في القرى المسيحية الجنوبية التي اختار أهلها الصمود عوضا عن النزوح؟
0: الوضع في الجنوب صعب جدا، هيدا يلي نحن عم نشوفه من وراء القصف والدمار يلي عم بيصير، وأيضا من وراء يلي عم بيخبرونا إياه معارفنا وأصدقائنا بهالمناطق. عم نحكي بشكل أساسي عن القليعة وجدادة مرج عيون وبرج الملوك ودير ميماس، في فوق 700 عيلة بالقليعة، بال450 عيلة بجدادة مرج عيون، إنما هيدي الضيع موجود اليوم بجزيرة داير مدارة كله أعمال حربية وأعمال مسلحة ودمار، وهن معزولين عن العالم، وإذا كان في طريق لبعض الكرة طريق هي محفوفة بالخطر وما بيستعملوها غير عند الضرورة. اليوم هن بيشوفوا يلي عم بيقوم فيه السفير الباباوي، والبابا عم بيحسسهم بالأمان، عم بيحسسهم إنه هن منن وحدن بهيدا الوقت. كتير ظروفهم صعبة، أولاد عم تتعلم أونلاين تحت القصف بشكل صعب جدا، في انقطاع للمي، في انقطاع للكهرباء. بهمهم انه تضل الكنيسة وبالتحديد بابا روما والسفير الباباوي يضلوا موجودين معهم بهذا الوقت الصعب، وضلوا عم يعطون دعم معنوي وغذائي وسياسي، خصوصا انه في خوف من توغل عناصر مش من ابناء القرية وغير منضبط تقوم باعمال ما بيريدوا هن انه يقوموا فيها وتتأزم بعد الامور اكتر. هن بحاجة اليوم لمستوصف طبي بالقرية، الوضع الطبي والمستلزمات الطبية غير موجودة، والمستشفى الحكومي غير متوفر في مرج عيون بفعاليته الكاملة لانه الناس نزحت. الوضع صعب، انما وجود السفير الباباوي والبابا اليوم حدهم عم يعطيهم اطمئنان كبير، وبيطلبوا انه عطول يضلوا موجودين.
2: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحت طيب من قسم العربي في إذاعة الفاتيكان، نقل إليكم برنامجنا العربي يومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تلا قداسة البابا اللون الرابع عشر ظهر يوم الأحد صلاة افرح يا ملكة السماء مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: لقد استمعنا اليوم في الإنجيل إلى كلمات وجهها يسوع إلى تلاميذه خلال العشاء الأخير، فبينما جعل من الخبز والخمر علامة حية لحبه قال المسيح: إذ كنتم تحبوني حفظتم وصاياي. هذا القول يحررنا من سوء فهم، أي من الفكرة أننا نحب فقط إذ حفظنا الوصايا، وكأن برنا هو الشرط لنيل محبة الله، بل على العكس تماما، إن محبة الله هي الشرط لبرنا. تابع الأب الأقدس يقول: نحن نحفظ الوصايا حقا وفق مشيئة الله، وإذا اعترفنا بمحبته لنا كما كشفها المسيح للعالم، لذا فإن كلمات يسوع هي دعوة للدخول في علاقة وليست ابتزازا أو تعليقا مشوبا بالشكوك. ولهذا السبب يوصينا الرب بأن نحب بعضنا بعضا كما أحبنا هو. إن محبة يسوع هي التي تولد الحب فينا، والمسيح نفسه هو المعيار، هو قانون الحب الحقيقي، ذلك الحب الأمين للأبد الطاهر والغير المشروط، الحب الذي لا يعرف لكن ولا ربما، والذي يهب نفسه بدون رغبة في التملك ويمنح الحياة بدون أن يأخذ شيئا في المقابل. بما أن الله أحبنا أولا، يمكننا نحن أيضا أن نحب. عندما نحب الله حقا فإننا نحب بعضنا البعض حقا. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن الأمر يشبه الحياة، وحده من نالها يمكنه أن يعيش، وهكذا وحده من نال الحب يمكنه أن يحب. لذا فإن وصايا الرب هي نهج حياة يشفينا من أنواع الحب الزائفة، إنها أسلوب روحي وهو درب نحو الخلاص. ولأنه يحبنا لا يتركنا الرب وحدنا في تجارب الحياة، بل يعدنا بالبارقليط، أي المحامي المدافع روح الحق. إنه عطية لا يستطيع العالم أن يتلقاها، طالما يصر على الشر الذي يظلم الفقير ويقصي الضعيف ويقتل البريء. تابع الأب الأقدس يقول: أما الذي يتجاوب مع المحبة التي يكنها يسوع للجميع فيجد في الروح القدس حليفا لا يخذله أبدا. يقول يسوع: أما أنتم فتعلمون أنه يقيم عندكم ويكون فيكم. حينئذ نستطيع في كل زمان ومكان أن نشهد لله الذي هو محبة. وهذه الكلمة لا تعني مجرد فكرة في العقل البشري، بل هي حقيقة الحقيقة.

0: الحياة الإلهية التي بها خلقت جميع الأشياء من العدم وافتديت من الموت. أضاف الحبر الأعظم يقول: إذ يقدم لنا الحب الحقيقي والأبدي، يشركنا يسوع في هويته كأبن المحبوب. أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم. هذه الشركة الحيوية الشاملة تدحض افتراءات المشتكي، أي خصم البارقليط، الروح المضاد لمدافعنا. بينما الروح القدس هو قوة الحق، فإن هذا المشتكي هو أبو الكذب الذي يريد أن يضع الإنسان ضد الله ويحرض البشر ضد بعضهم البعض. هذا تماما عكس ما يفعله يسوع الذي يخلصنا من الشر ويوحدنا كشعب من الأخوة والأخوات في الكنيسة. وختم البابا لاون الرابع عشر كلمته قبل تلاوة صلاة افرح يا ملكة السماء بالقول: أيها الأعزاء، إذ يملؤنا الامتنان لهذه العطية، لنكل أنفسنا إلى شفاعة العذراء مريم أم المحبة الإلهية. بعد تلاوة صلاة افرح يا ملكة السماء، حي البابا لاون الرابع عشر المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد تلقيت ببالغ القلق الأنباء حول تصاعد أعمال العنف في منطقة الساحل، ولا سيما في تشاد ومالي اللتين تعرضتا لهجمات إرهابية مؤخرا. وأكد صلاتي من أجل الضحايا وقربي من جميع المتألمين، وأمل أن تتوقف كافة أشكال العنف، كما أشجع كل جهد يبذل من أجل السلام والتنمية في تلك الأرض الحبيبة. تابع الأبو الأقدس يقول: في العاشر من مايو من كل عام نحيي يوم الصداقة القبطية الكاثوليكية. أتوجه بتحية أخوية إلى قداسة البابا طوادروس الثاني، وأؤكد صلاتي لكل الكنيسة القبطية المحبوبة على رجاء أن يقودنا مسار صداقتنا نحو الوحدة الكاملة في المسيح الذي دعانا أحباء. كما أود أن أشكر شعب جزر الكناري على حفاوة الاستقبال التي تميزهم بسماحهم برسم السفينة السياحية هونديوس التي تحمل على متنها مصابين بفيروس هانتا. يسعدني أن أتمكن من لقائكم الشهر المقبل خلال زيارتي للجزر. وخلص البابا لاون الرابع عشر إلى القول: وأتوجه بفكر خاص اليوم إلى جميع الأمهات، بشفاعة مريم أم يسوع وأمنا نصلي بمحبة وامتنان من أجل كل أم، ولا سيما من أجل اللواتي عشن في ظروف صعبة. شكرا لكنا، وليبارك كنا الله، وأتمنى للجميع أحدا مباركا.
1: استقبل البابا لاون الرابع عشر أمس السبت التاسع من أيار مايو أعضاء الجمعية الإيطالية للتصلب الجانبي الضموري. وجه الأب الأقدس في بداية كلمته إلى ضيوفه تحية من القلب، كما وشكرهم على هذا اللقاء وأيضا على كل ما يقومون به لمساعدة المصابين بهذا المرض والعناية بهم. وتابع أن جمعيتهم توحد أشخاصا يعيشون المرض، أقارب المرضى والمعتنين بهم، فيما وصفه بتحالف علاجي يتميز بالقرب القوي والذي يعكس أسلوب يسوع إزاء من يعاني. وقال البابا لاون الرابع عشر إنه يريد التشديد على كون الإسهام الأول لهذا التحالف إسهام المرضى الذين يشهدون بشكل يومي بإيمان وشجاعة على أن خير الحياة وقيمتها أكبر بكثير من المرض، وأن التحديات الناتجة عنه يمكن أن تواجه معا، محولين إياها إلى فرص خاصة ومميزة لمنح المحبة ونيلها. وشكر الأب الأقدس ضيوفه على هذا، مضيفا أنهم كما الأنبياء يعلمون الجميع القيمة الحقيقية للحياة، وأن عالمنا هو في حاجة كبيرة إلى هذه الرسالة. قال البابا. توقف الأب الأقدس بعد ذلك عند دعم الجمعية للبحث العلمي والتكوين والتوعية والخدمات، كما وأشار إلى ما تقوم به من تحسيس للأشخاص والجماعات والمؤسسات، وأيضا على الصعيد المدني حيثما هناك حاجة ضرورية إلى حماية حقوق من هم في حاجة إلى مساعدة. وتبع البابا لاون الرابع عشر حديثه مسلطا الضوء على القرب كأحد عناصر أسلوب عمل الجمعية وأعضائها، وأشار إلى التواجد الفعلي لأعضاء الجمعية في بيوت المعانين من المرض، كما وتحدث قداسته عن أن العناية بالصحة وإلى جانب التنظيم والكفاءة تتطلب هذا الوجود الملموس من أجل خير الشخص في أبعاده المختلفة البيولوجية والنفسية والروحية. وتبع البابا أن الكنيسة تلمس بقوة قيمة هذا القرب ومرافقة الأشخاص في أماكنهم في بيوتهم من أجل تقديم مرافقة روحية أيضا إلى جانب المساعدة، وذلك مع انتباه خاص إلى البحث عن المعنى وهو ما يثيره الألم، بحث لا يمكن ألا نصغي إليه. وشدد البابا لون الرابع عشر على أن في أوضاع الحياة المختلفة وخاصة تلك الصعبة لا يجوز ترك أحد بمفرده، وأضاف أن العمل الطوعي وإلى جانب المجانية يحقق بقوة هذه القيمة، ناشرا التضامن والاحترام ومجيبا بأعمال العناية على ثقافة الإقصاء والموت، وذلك حسب ما كتب البابا فرانسيس في الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل. تحدث الأب الأقدس بعد ذلك عن يسوع ابن الله الذي صار بشرا، وكان يسير في جميع المدن والقرى يشفي الناس من كل مرض وعلة. وقال البابا إن يسوع أراد أن يعيش بدوره الآلام، ضرب الصليب كزمن اختبار وألم جسدي ومعاناة روحية، وقد كان يسوع متضامنا معنا حتى النهاية، كاشفا لنا بصليبه وبقيامته أن الألم والمعاناة لا يمكنهما أن يوقف المحبة أو أن يزيل قوة الله. ولهذا تحديدا وصل البابا مختتما حديثه إلى ضيوفه أعضاء الجمعية الإيطالية للتصلب الجانبي الضموري: فإننا جميعا أبناء الفصح، شعب الرجاء الذي لا يستسلم أمام الصعاب بل يواصل في وحدة وتضامن وبمعونة الله السير بدون الاستسلام أبدا.
2: استقبل قداسة البابا لاون الرابع عشر يوم السبت في القصر الرسولي بالفاتيكان مسؤولي ولاعبي نادي انتر ميلان لكرة القدم، وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: أهلا بكم وأهنئ الفريق بأكمله والمسؤولين والطاقم الفني والعديد من المشجعين والداعمين على الإنجاز الذي حققتموه. تابع الأب الأقدس يقول: إنها بالتأكيد لحظة فرح عظيم لكم جميعا، وأنا سعيد بمشاركتكم هذه البهجة. إن هذا الهدف الذي بلغتموه هو ثمرة الكثير من الجهد والعمل الجماعي والانضباط والمثابرة التي استطعتم الحفاظ عليها، سواء في اللحظات المبهجة كما في المباراة الأخيرة التي احتفلتم بها، أو في اللحظات الصعبة بدون أن يتسلل إليكم اليأس أو الاستسلام. لذا وبينما أهنئكم أدعوكم للتأمل في هذه الخبرة التي عشتموها، لكي تكونوا في لحظة النجاح هذه حاملين لرسالة مفيدة خاصة لنمو الشباب. إن الكثير منهم في هذه الأيام ينظرون إليكم كأبطال ونماذج يحتذى بها، وهذا الأمر يحملكم مسؤولية تتجاوز مجرد الأداء الرياضي، وتتطلب منكم كرياضيين أن تكونوا شهودا على القيم. أود حقا أن أشدد على هذا الأمر، لأن الشباب اليوم بحاجة ماسة إلى قدوات، وما تفعلونه له تأثير يمكنه أن يكون إيجابيا أو سلبيا على حياتهم. لذا فإن التفكير في هذه المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقكم هو أمر أود حقا أن أتركه أمانة بين أيديكم. أضاف الحبر الأعظم يقول: قبل نحو 35 عاما تحدث القديس يوحنا بولس الثاني عن هذا الأمر خلال لقاء جمعه مع ممثلي ناديكم، وبعد أن ذكر الدور الهام للنادي في تاريخ كرة القدم الإيطالية أضاف مخاطبا اللاعبين والمسؤولين: اجعلوا الكثيرين يرون فيكم وفي سلوككم أصالة واستقامة لا تقبل الشك. إنها كلمات أشعر بضرورة تكرارها لكم مع تجديد تهانئي لكم. وخلص البابا لون الرابع عشر إلى القول: أبارككم من كل قلبي وأبارك عائلاتكم وأتمنى لكم كل الخير. استقبل قداسة البابا لون الرابع عشر يوم السبت في القصر الرسولي بالفاتيكان وفدا من ممثلي الطوائف الإسلامية في السنغال، وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: يسعدني أن أستقبلكم أنتم الذين تمثلون الطرق الصوفية والجماعات الإسلامية في السنغال إلى جانب ممثلي الكنيسة الكاثوليكية في هذا البلد نفسه. إن هذا اللقاء هو تعبير بليغ عن صداقتنا وعن التزامنا المشترك بتعزيز مجتمع شامل سلمي وأخوي. تابع الأب الأقدس يقول: لقد جئتم من السنغال بلد التيرانجا، أي حسن الضيافة والتضامن، أرض الروابط العائلية الحية والعيش المشترك والتعايش السلمي بين المسيحيين والمسلمين والمؤمنين من التقاليد الأخرى. هذا الواقع يشكل الأساس لحوار بين شعوب متميزة بانتماءاتها الدينية وأصولها العرقية. إن كنز الأخوة هذا الذي يجب الحفاظ عليه بعناية هو ملك ثمين ليس لأمتكم فحسب بل للبشرية جمعاء. أضاف الحبر الأعظم يقول للأسف لا تزال النزاعات المسلحة مستمرة في القارة الأفريقية وتتسبب في نقص إنساني حاد وعدم مساواة عميقة تمتحن شعوبا بأكملها كل يوم دون أن ننسى التصاعد المقلق للتطرف العنيف، ويضاف إلى ذلك تزايد تدفقات المهاجرين واللاجئين وخطابات الكراهية التي تسمم النسيج الاجتماعي وإضعاف الروابط الأسرية وتآكل المرجعيات الأخلاقية والروحية لا سيما لدى الشباب. تابع الأبو الأقدس يقول في هذا السياق تعد القيم التي تحملها روح التيرانغا والحوار بين الأديان وسيلة ثمينة لتخفيف التوترات وبناء سلام دائم من خلال تشجيع الحوار بين الأديان وإشراق القادة الدينيين في مبادرات الوساطة والمصالحة. يمكن للسياسة والدبلوماسية أن تعتمدا على قوى أخلاقية قادرة على تهدئة التوترات ومنع التطرف وتعزيز ثقافة التقدير والاحترام المتبادل. إن العالم اليوم بحاجة إلى دبلوماسية وحوار ديني يقوم على السلام والعدالة والحقيقة. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا: في ذلك الزمان وقبل أن ينتقل يسوع من هذا العالم قال لتلاميذه: إذا كنتم تحبوني حفظتم وصاياي، وأنا أسأل الآب فيهب لكم مؤيدا آخر يكون معكم للأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يتلقاه لأنه لا يراه ولا يعرفه، أما أنتم فتعلمون أنه يقيم عندكم ويكون فيكم. لن أدعكم يتامى، فإني أرجع إليكم. بعد قليل لن يراني العالم، أما أنتم فستروني لأني حي ولأنكم أنتم أيضا ستحيون. إنكم في ذلك اليوم تعرفون أني في أبي وأنكم في وأني فيكم. من تلقى وصاياي وحفظها فذاك الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أيضا أحبه فأظهر له نفسي. لن أدعكم يتامى فإني أرجع إليكم. في عمق هذه الكلمات يسوع لا يقدم وعدا عابرا بل يكشف قلب الله تجاه الإنسان. فاليتيم ليس فقط من فقد أبا أو أما، بل كل نفس شعرت يوما بالوحدة بالضياع أو بأنها متروكة في مواجهة الحياة. كم من مرة مررنا بلحظات صمت داخلي بدا فيها الله بعيدا وتسللت إلى قلوبنا فكرة أننا وحدنا، لكن هنا يأتي صوت المسيح ليكسر هذا الوهم: لن أدعكم يتامى. إنه وعد حضور لا غياب، حضور يتجاوز الحواس لكنه يملأ القلب سلاما عميقا. فيسوع لا يعد بحياة خالية من الألم بل بحضور يرافقنا في الألم. لا يعد بأن تتوقف العواصف بل بأن لا نكون وحدنا وسطها. وهذا هو الفرق، أن تتحول الوحدة إلى شركة والخوف إلى ثقة والضياع إلى طريق. فإني أرجع إليكم ليس رجوعه مجرد حدث عابر في الزمن، بل هو لقاء دائم يتجدد في كل لحظة نفتح فيها قلوبنا له. هو يعود في كلمته وفي سر الإفخارستية وفي الروح القدس الذي يسكن فينا، وفي كل موقف نختبر فيه تعزية لا ندرك كنهها إلا بنعمته. هذا الوعد يدعونا لكي نعيد النظر في إيماننا. هل نعيش كأيتام نخاف ونقلق ونتعلق بكل ما هو زائل، أم نعيش كأبناء واثقين بأن لنا أبا لا يترك وإلها أمينا لا ينسى؟ إن الله لا ينسى أبناءه، حتى في صمتنا هو حاضر، حتى في ضعفنا هو قريب، وحتى عندما لا نشعر به هو يعمل في العمق. لذلك عندما تشعر أنك وحدك تذكر أنت لست يتيما، هناك قلب إلهي ينبض من أجلك وهناك حضور لا يغيب. فقط افتح له الباب وستكتشف أنه كان دائما هناك وينتظرك.

بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.